0: وجهك مسوى ديزي هاوس ني وتمكن تسبيج أو باش تشتمك سي بي سي يو يمو يبي
1: Hago mago jabato kujirini. Hago nashat se magno dia Joey Partridge da kujua kucho. We are na kumon. Opa liali mart.